شوف الاخر اللي كذا ما تيجي ما تسد كذا ما تجلس الصبح شوف لك السمو الموج ما فيها كرقة ولا شيء نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد